تنش خورا لولا دينو يكا خستي هكش متشتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينو

من هذي اللي من ذلك كذي الهذي نه هما درم أي كذرة أي كتا أرض دي سانة جو ريا خو فجر يا قونا غادر وعبد دول كذا آية شيء ما له ذي تلف بره خو ذا آية ما له ذي مر قدر دي سانة نيسا أكير ولا نريشي بودا براي تي كيرين ونالي بنا با إله ذي كب كيلكا شيم بودا بخوينه من يجي خاطي نه راد بحمد راد آية سيدن غاد بيدر راب راب راب راب راب راب در خيبا بيدر راب راب

شاهم لو دلي مثل كيد لو دينم عالم ابيتي اغر ومعقول واشكا دي سال اجمي اغر ومعقول هاتنا سردالا ودي سالو ديرونش دينم باشاهم لو كد دار بك دي يك ميرات اغراندي بلا تخير تا علام بادشم دينو دي كل كي دو از ميرات اد مالات نو فساد اخين خود تا علا دي سال لي لي اب كد حدود ولا تجوري بقسم لا خود كوم اشكا محكول ما دربونها من سيدن غا بانك براين ايشي مجبر اشكا تني و بري اط محتنا غايد لو دين دين بقسم ما خود هجوم دي كسر عالم دي سال درب كي دار بيجو بارا ولا تغريب وقل بتي بزور وحد دي سانه من جه حمدانيه مخو خلاص كده مگوش بونا اشيرا زو زاي شر دينيه بدرگه چرو مون فنري باره مجدنيا نه

ضعائم الواد الامد اللي كيد الواد ينهب جميع اخر وما اقول ادوست ودشمنون ياري والهند ريدي وعلى هيرون اشتينهب باشاين ردن بارا خودي صالح قال لك عاجز بلا ونهر باكن وبرازي كان حمدين وبينن عليه اودي بابي ويشوي دي صالح لا وقال لك عاجز صبر اخو في بينه قال لك نه اودي بلا في راجع مني جا خاتون في رب اودي رونه مقابل مرونه وكبر اي محاضر قسم لا وي خودي بينا مسنگا هي بالي عقل وسودا سر ام دينه دي صالح رابن هرجم رحمدين ودي اي بينن اودي اغا نهر له او

لا ضعي من واد اللي من ذلك يدل ودينه وكيزو زلاندر اندر قيرين امن ايجا خاتونه وحمدينه حمدينه وبعدك يا عداد اللي من ذلك يدل ودينه اقر راس الزاوية تبم جنابه دلي دي صاري حسين اغاية دل ودينه بقسمين ابي خده ادين وبالا خده مي درباج بار الحمداني ابابي مشري تيخوني سر در جاينه اچي قادين وبالا خده مي آقلي خدا بيشم نابيشم دي صاري دي صاري فكرم نافكره قطا تي بابي مخده زاري جنسا آبه نپه بحي بالي انسانات نيدلي ها ادي امي

لمن يجا خاتون الا بقران قول هاي من ود لي من اللي كيد الودينه از من يجا خاتون ام بقسم انا باخذ ادين وبالا خذ مي قال طرات دجنا ود لي دي صالح تن اغايد الودينه لا بخي باب ان ما تزاروي قوطات وابيت تن ابيت دلامي جدا الودينه ما دام جبراي خوكشي لا انه حالي قادر بكيف تخشي راب عليه مش دنيا بتفيني لا انه صبرا خذي تعالى بكشي حتى خذي تعالى امر بتبت بخور تلاويني شير ودي صالي هاي بالين برشاوي تبقى بخير وزحف رابط حنبي زيت دباها لا وقت حيفا باري خذكي انصاري خذي بيل لا

لدي اوي باندك دقا بخبار العدلان دلكي دلادل بس العرب نعود باش بلينا توجاق بابي مستفان دلال باري قتيل كيخوين فازو قرار من بخدير الدوشام حسين آغاية دلودير نيكا حامير المحرامي لا من بيجنا بلين تخوت جال عاقلية تتنيني زلام ايكي بلاي خوب كوش اثر سبدر بكي سخماتش من بابو كا خدير نا بيجي نامو صوغي هز قرار شنانا قليات اخويني شكي جال كوبك اميري خراب لبر ديواري خلقه بي خودي بيطار و بيطور بمين بخير.

جواب قابو من ماضي كشغل البسماية من حمزة حمائل أخوان شكيتا بيتا مقرانا بكو مزع سردانا كيف كيف كشغل البسماية خوشي أجابين برابيخ من بعض وشكونا ماني ما كان كتاب الدفطانا دكشغل البسماية من بيت ما لها لسانا من الدفطانا.

حسن اذن القجان يا حسن يا خان هذا اللي تخيل يطلهم الله على السديد اجد عبد الله خان هذا من الكهان الشيب اوجودي كاني كجودي جاري تجود اسمي نار ابي جمالي تجود رشمان ابي ذاك الشاي وتتزاني فاني جودي كجيت تياب او هر سر سوری خلاد مسر اس دینار و وها جد بزانه جد ما کی تیم او چو کی دخانی بانه و بلبل دخانی سر اس دینار و رخ کا تیم او بازی کی حادثه سر بلبل دا و فراد و ازرا

حق جابنا يا خوي هادي هادي بخلينا يا القرى جبانا رقاب يا حدا حمسة حماء بانا بالتقينا كيش خلي بسماني من أقول شغل يزالينا حمسة حماء يزالينا جب بسماني خوب بينا.

حد زعلك فيك اشغل بس ما يبي الزور يزور بحالك نال من يبي الشمر ويبالا نال نال أبي هاي اللي يقول كش خليل بس ماله بيجي بالي جمال أنا نالم أبي زاني حسن يجي بحال درفان الشمر وجازور بحالم ناس تأخذ دل بيجي دمال نالي طالب دمال رودي قال الجاد بيجي تب مالم كوزش خليل بلا دخو دير من زاني بحسن أنا بشيكي عن هشتان

يا خويا لازم كذا طالي طالي شيني دماجي طالي بس كيف خويا بنادي طالي كذا طالي جوني خويا طالي بربري كذا في الفراشيني وقتك يا شخلي تشالي خويا هالي حصل

شيخه بكون عسكري بالبار بار اشيل الف اسمعني اخوكم عجد الله هيله ما ادري ادري بس بار يقول بار الخواشي تم الشايكم وبس بار يقول الخواشي تم الشايكم عزم الفادي بعد عباي شنو حرمة بريش سال بس بار يقول ضاكم خانجلك يسال رجبين لما بس بار يقول ضاكم ناخد زاني باجي بجدار ودري بسمان يقول خواشي انت مش شاركم خوب كيف حزبك استقلالي بين الهدي الهدي ولا بابا بسمان يقول طاني لخو سواركم جمال وقت معلم عالي دنيا دليلي دالو ما يملو بسمان من اقلب اهل نسواري كيف كارو باري بسمان يقولكم

جمع السلام في جانا كودريشا ديرو دراوزا أسبوجي كاسي ربي أظلم كودري مني تيكولي بابي حكمكو جوبي من يجربو معني مهار فيقو فيقو طويجي خلاص نابي تنيا كاش خليلي وحفصدي شو لكو ديرو دريجا حتى أسبوجي ما ديرو شريدو دي خلاص بيتو خلاص جنوبي تأم مقاما عندي هندبت مهيئني أبي قوي خمدة تبللو مكفاري ما نبي نبيش نبوشي خلاص ناكي الظالم كان مقامة جالي فدريشة فالرجوية كان خسري ماجي حفو كان هكي بجمال حفصاد قدان وفو بو كانش خليل شو وقاتر بو خوشي كانش خليل مر حفصاد جي هر فيقود حفصاد جي نرم وساد زيارة تيوي هر فيقود وهر قريها تأوجي أمري خليكين أوجي في أمجرشو بجانو جي آخرت إن شاء الله هر دي بيجانا إيفا

بستتنا ويلو من وزنات ما موسى بستتنا ودا ذبا كورود قرنا موسى خبا مفاتنا أرادنا خدمه رو عيون

خاص مالا ويلو من عص مالا خاص مالا وراس الراس ما باي باي للخاص مالا باي كوروني تل بتلا فريشان كار شار ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا.

نايقوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

0: بالزافاكن ويدا داري ويدا داري يا ميكلك بالزافاكن ويدا داري كلي فاري
1: أمي كيف بزافاكن ولا داري ولا داري.

0: سبه روجو همو دمين وبخير وخشي بن قهدار هي جاو دلالش كسيكو سري في سبه لما قهدار دكا لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج هي بيد كن كروجا وتفدا بخشي وبرحتي وبسلامتي در باس به صباح بخير بديانا
1: صباح بخير بسيدان صباح وتفدا بخير وخشي وخشي بن بقهدار هي جاو دلالش.

0: إيجابي قمان ديانا لازم يك دنافا أو ستريسا روجانا أم بيجن أو ضغطا كار رح تياخوش بيرنك جا طبعا حال يكجي طريقة ويني تايبت هيقو خبري يحين ويستيراحة هاني بسطينة قال لك جيد بيجي كامش خور ده دقاكي بمشن نيف ساعات كي هقر تشول بي يعني جهكي خوش بدي كامسل مش خور بمشن ميراجن بوزكي يعني فنجان قهوة وهناك جيجد بينا خوشبونا وينا قويك خبري يحين مثلا بفنجان قهوة يعني بقدحك شاي مع الباطة خروني شغلي نيف ساعات كي ساعات كي خبري يحينه وهنا جد بيجينا اش دف مبقرن دوري مهرن بس بتنا اخو تجابي اخو شن دقاب قرم افرحت يا ابنا
1: سيدان ايجاب واتد بدي كي دي تشدي اوكو هستي واي استراحه كو تدستيني يعني بلكي بيج دقات تجناف ضغط كار تهر الجواته كيروني بس دويج فاته هاني دريحه او هم كو هندري مر بريحه نتا من مريروني يا جوك مر رازي بيج دقه يا جي مر تشافي خو كود بيجي تشافي خو نار بك تشوف فنجان قهوه تشوف فنجان شاي تشي جيب جواته كي هجر از بيجم طمالبات روني تبا خورونه 5 دقیقه او یا هانی گندره ته پی بریه او تی واته کو تستیره هاکستانت.

0: من تخوست اف استرانا خوش خلاص بديانا جبوغو از في اف تشتي نخوش اف نو تشي نخوش از بي جمنا هاد ناف دستي مدب دولو از بالداي بملوم دستي ان فيسبوك ناف دستي مدبولو مش صفحه كيس جم صفحه كي نفس عندهم نسرك وان مال برين اي كشو هواي هي تقصد قوتن شد قوتن نهجي ايرو ده بستو يكي مها حزيراني رسميا يانجي فلكيا او ورزي هافيني دسبيدك
1: قيوسوا عتوتو لا
0: زايام او روشي جرميني بري قيتشو قينا نبدا بو مثلا وجاد بيج دريش تكشي حطاني نوتو سيرو جان يعني جنهاده يعني جيروده حطاني بستو ددوي مها نهاي بستو ددوي ايلولي
1: بلي سيدان ايجار او تي او حفتيه در باسوي او قرباكو بسر مدهات يعني بلي قرما هي درت كت شي وبنجان وسي وشاران او انا مد هي ان كو واحد هدي استي مد قد هافينا مجنف كي دهات شرطنا بي هافينا مجمرد بيجا ها باز هدي هدي هاتم جا ايرو هاوينا ما دس بيكري جا خبرا بجا خينا

0: يجاوبكو غمداخو يا كرن ديانا إيروج لحد بستو يكي حزيرانية برنامي ما أفهينيزي نوفزة دقان دس بيكري وقتن درباسي دقاء بستان ببن أمي بور بردوان بن قهدار انهي جاو دلال حطا سعد دهوني فهون جيد كارن تفلي ما ببن أم تخوازن جواجي ناس بكن هون استيراحا خود استينن هون راحتي الدن لاشي خوا وبتش آواي يعني نشد هيلكو أو هون وين نشاط وإنرجيا خوا فيجارينن تواصل يمار بكن يعني جي بيوندي يمار بكن السرفان جمارن ما هون تكارن جمار ليخين السرفي جماري 09-0-2-4-6-4-0-8
1: هون دكارن نامي خوش يلسر هجمارا 09-5-0-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-

0: گهداری ما ام بردوامن بواره شخوا هی نام دو ساعت خوی دست پی که دانا شخوا جا رسیدن نوچه هری داوی مدنو اخبار خود جی ما بحث دکر ما بحث نوچه این ریادات کرو هرتم که اصل عالم مباراتی کو تین علیسین اجابه گمان هر کسک یعنی هر کسایت کو منتخبه کی او تیمه که تشجعین اجاد هاوی نیده گله که قبال سر کرینا جلی ریاده چید بنا هف کاریمه جی بجلی ریاده سی پرانی آواهات نگله که خوشش برکو مریحه و سبکه و قاسم رجی نعن زل خو کرنا یل کله کادن شي گله کل خود کن انا تایوتی جوج برکو کاس العالم خاصه نیکو گله کی حسکری رياضه نه حسکری وی منتخب کوت شوپین ایجا حطانی کو کاس العالم هبه ابي وانجل رياضه الخو بکن
1: مهم جن نایلون بدیان اش برگو چقسی گرمی بین بخوره در باری وی کی جی افکار ما روسلین اوس پیام نیر رادیو ارتا لقام شلو بری خدا برز رونی عبدی کو او خودی محلک فروتنا جلی رياضي لباجار قام شلو تدا بحثا دویه هف بیبینه هانه ده بحثه او جلی ریاضی نیگو پیداد بلنسو که نرخی ویناتیو گلو مثلا امبیجن بلندبونا گمرکی تعدل وان کری یانا دویه هف بیبینه هانه ده کامی بنرن بیچش هفرد بیجن
2: دما خوش به خدار ارتا نها اسل فروشگاه کا جلو مستلزمات سپوری ما دوه پیوینی دائم ناس بکن به اقبال خلک لسر چوایا و نرخی و جل مستلزمات چخیسینه دد سر لسر و میجار نها بریز رونی عبد خدی فروشگاه کا جلن سپوری دما خوش به
3: مرحبا جورا و چوانه و سسریم هاتن
2: بریز رونی چن ها متوفر المحل تلویدا
3: خدی حرتش متوفر محل اختصاصی و كامل رياضاي سبور كامل المستلزمات الرياضه كامله بدله رياضاي ماليزيه بامبويه براشوت كنز رياضه اي انديني اي افريقاني اي كاس العالم موديلي في صاليني وصالي تشوننجي حمي متوفرين طبن كومن غورن اختصاص الرياضه بشكل عام وانا ما برداي خطواكنو انو عالم امتشيتكن وحرتش مستلزماتي تشبو خاص الرياضه جماهيه
2: اقبال خلكي السرچاوي ايصال وكك يم بزال جمركز يدوبين الخي دولار هاتي هلدار
3: خدي خال يعني اشتر بيجم خاص قريب دكرن بس نسبه شو خلق حمتين جودات موك جودتها بريد خازن انه تشتكي بس انه تمشيت حال جوك جيرد بيجن يعني له فرقه اسعاره قلب كتيه بالنسبه جبي صاليره وصاله شوجي بشكل عام حرتش لانه جلو بر حمتين بس يرو كاس العالم يعني سر موضوع كاس العالم منتخبي اساسي هنا وك اسبانياي ارجنتيني برتغالي المانياي يعني افرقي عالمين وخصنا ستين يعني كتشبي ولا خورد بتين كامل بس جبود لعباتين او ميسي ورونالدو كاملتين وجبو جلو بر يعني بالنسبه بشكل عام كان زدبن وكبري انه مثلا شورت طاقم كام رياضه بمكس كما وكبري دبي بس كان زت ثاني دبن
2: بينم قال لك كان زي قال لك تي مال بات هي ايش كي جاتي متي ما انا البيدك المحل بات موجود
3: انا حم متوفر بشكل عام كامل يعني هك انديه به او كاس العالم به او منتخبات حم متوفرين بس بشكل عام بلد خش بالنسبه ارجنتين جبو خاطري ميسي برتغال جبو خاطري كريستيانو اسبانيا جبو لامين المانيا جبو خورتي ما يجي كرتي دهنه يعني بشكل عام افرقي اساسي خلق قلقي دليواد بجي هي فرنسا قلقي جبو كيدرين فرنسا جبو مبابي الانجليزي لانه فيجا افا حري مطلوب يعني بشكل عام جمت سوكيدي حاليا
2: زبوني قتين الباتا فاكن راش دبن بيتري كيشا تيمي دبن
3: يعني حاليا انا اي حري تيمي دبن ارجنتين وبرتغالة حاليا
2: حردو تيم بيتر
3: انا حاليا دوري لانه دورية انا ببي مثلا نصف نهائي وكامل يعني فرق دبينين فيجا انا فرقي مثلا بيجن فريقي عربة او منتخباتي وكسق نارا غببوا يعني اب شكل عام
2: لبدر ازبيني مطبجي البعت هن هاتا قو طبجي شخوي البامه هبون او ناكي اسعاري واتشاوايا او جيجو انواعي وانا هنيان تشاوا
3: طبعا حرتش صار تشتكي هي بس انه جودات ايرو جودات فرق يعني ايرو طب بشكل عام هن حفتي بينش حزر هي حتى صد دولار جماهي حرتش نوع عسر نوع هي انا مثلا فان طب جماهي اي كاس العالم اي بري شار صالاي جماهي خلق ويد رغبن جودة داوي هي ونحرت شيء فرق كجلد طبيعي هي وهي صناعي هي سر جودة داوي
2: قو أمور قال نرخي وانا أسعاري وانا كيم أسعاري وانا باكن ذا رياضين هاب تخيسي تفروض ما باسو كده
3: يعني أنا بسو كده مثلا أنا هن الصيني هن كان ذا الصيني هن نسبار نايلوني قلك تيد هي بين 7 دولاري حتى 8 دولاري وهنا كان كيم ترجع دفروش بالنسبة جم بامبو آني يعني بامبو نظامي تركي جيرد فيجن تمام نسبة ويجده دولاري حتى 16 دولار تفروتن يعني تنكار زيدي ولا بفروش وتنكار كيمي ولا بفروش لون صار متحكم من أمبيه.
2: يعني أبقى سعرك وتنهاتين داني لسر جودتا ويناكتين حدا ينجي لسر جمركاق وتي لسر واجلة.
3: مثلا ما تكردي حري مهم دقوم ركدي مثلا ينو يربض عادش اسطنبول يدركا حتى ورد باشور الكردستاني ور ويدي قوم ركتي ور آلية ماجي قوم ركتي سر وقوم ركا قلكي زيدتي سر قطعي مثلا كجويدي ور ويدي يعني بيجي صد قطع وره صد قطعي يعني قوم ركي يروب بيج حزار وحفصدو بينجي أب جمركاوي يعني سرقة طيب صافي تيسر $3 ونيف تيسر أبجي قلك تعدل من لتي يعني بالنسبة أب باري ولوبو بس أيامي عادي أيامي عادي باري في جمركا هاني ما ملت مرتاح بو أمجي مرتاح بو وفروقات قلقت كتي
2: أسعارك هم مال بيد البات بتقيسيني
3: أنا كم مأني تصميم ماشي كريه وشغلي مية مش خرج اسطنبولي ورشاتها ماشي كريه قطعاي تيسر مع فيد الصافي $3 أنا سوقي هي دولار ونيفا كده دولاري بس بور تحسس بيرشيد كي كيماوي مواد كيماوي تيدي ألوان ما ألوان جدرن بروكي لأنه بس أي ما حاليا حتى أنا تزبون تشكل إجمال شينك السر قطعة قطعة جد بيجي تجارة تجي رياخة مدخل
2: أبي قوتي مثلا أي تيم سبوري دبن تاني كنزة دبن يانجي بيتر تقماج دبن مثلا شورت وكنزة
3: خدي حاليا أنا السر في مثلا ما أكاس العالم حاليا تاني كنزي حاليا لأنه كاتشيك خود كن خورت خود كن يعني دول خشبونا دنياي وقت بيجي بهدور أنا يعني وقت يروح زخورتين جمع هج درجستي بين أو متزوج بين تمام عكسي حفدود بين أو نفسه حفدون بين خشتره يعني بس حاليا كنز كنزة بترد ماشي
2: إيش خبي دعوة تاني جي تركي تيان جي جولاتين دين تاني بيدري
3: خدي حاليا قوري متوفر أنا جمع ما حاضر ياخو كربو عب هي هيفك أما تركي تاني ما تعامل كري حاليا ما لأنه هيفك وين ما حاضر ياخو كربو بس أنا قوري سوكي موجود وأم سوكي دنارون حوالي مهنة دوستي مهنة عبد نارن جمع وطني جي جمع هي سعر وطني جي اختلاف دبي وجودة داويش اختلاف دبي
2: قول هام ورن سر عليك يدن علي جماركا وبلنبنا نخي دولار أو ناكي حياة قيسي باندوري الودكي الكاري ودكي وباندوري الكرين وفروتن يدكي
3: مثلا ما تكرد دولار إيرو قطعام أزب دولار دكرم وقتي زبون ور السوري بدم فرق دبي يعني فرق دبي زحمة السر زبون يرو مثلا بيجن دولار يتا شارداي الزبون ور أجير بقول بينهم أزي حساب السبب كم لأن السبب تبي بين تراب الصبي هي شاردا ونيفي شاردا وشصد شاردا وسيصد أو فرق هاني دبينا مو زبون دري بيجا ملت قالك خش عام يعني سرتي وجمرك قالك جمرك أم نسبة جمرك أنو قالك تعدل ملت كري نسبة مواد غذائية بجل وبرب حرتشتي تعدل ملت كري وخاص نص أنا مسلاك نودر كذي جمع محروقات يعني يرو أمبيرما بشكل عام يعني قلكي بهاي قلكي بي يعني مسبق قلكي مظن بهاي وبتعدد قلكي الملتي يعني يرو فروقات محل آجار كري حرتش سري من لطفة
2: بلي نهاجي بريز روني عبدي خطي فروشقة هكا جلو مسلزماتي سبوري قلكي سباس جودة
3: ساعتها وخش ممنون جوارة وسباسي جوارة
1: اف بو هف بيبينا كو هف كارا مروسلين اوسي لقال بريز روني عبدي راتشكركو او خود يف محلك يفروتنان جولين اي رياضي لباجاري قامش لو يتيدا بحثا جولين اي رياضات كرين بحثا اقبالا خلكي لسال كريناوي نخاسم كو انها وقتي كأس العالم يعني دبيجي كو قالك اقبال لسر هبو نخاسم كو قالك جواناجي او جولي وك هفدود بن يعني اي كابلات قالك دبن يعني جنو ومير شخر دبن يعني جبو زاروك يخود بن وجا اوجي بخوا راستي قالك زحمتيانتين تشج بهابونا يانجي قهرتنا نرخي قمركي بي يانجي ببلندبونا نرخي مازوتي بي تعديك الوانتي ولدكانيك وأواناتي دجي

0: امي بري خو بدن باجاري حسكي كولويدكي فرنين سياحي دس بفروتنا ربطا ناني سياحي بشش حزارة كرن ديانا بشتيقو هاتبون سكنان دنج بوي روجكي تاني قودين وان فرناندا خواز كرن قو سعرا ربطا ناني سياحي بجهجة 7500 ليريان جبديلا 5500 بشتي بلندبونا نرخي مازوتي جبين جو 5 سنتان حطاني ناف برا مبيجن 7500 يان حشتي وحي سنتان إجالكي لكا في بلندبونا هانيجي وان تشاواكر وزن ربطانان جيش 6 غرامي دا خصتن 500 غرامي
1: شخو سيدان أبنرخي كوهاتي دس نشان كرنجي دمكية مؤقتا حطاني كو نرخي كينو ورا دس نشان كرنج بوكو أمزيدة ترناز بكن كارو شانان بقشتي الباجاري حساكي تشاوايا هفكاري ما دلبرين موسى أو جي حساكي بمراي دلبرين صباحاتو بخير با
2: صباحاتو بخير با
0: صباحات بخير با دلبرين روشا داوية درباري فرنين سياحي لباجاري حساكي تشاوايا
2: حتى أنا جيب بردوام فنرخي وفيداوي هاداني آشش حزارة تشخوا أنا وخويا كرجي إنه وزنا ربطي دا خصنا نجي 600 غرامي هاد 500 غرامي بس أمي تسبيك دمي خويا بكن جوداري خرج إنه أبكا أبيا تشاوا تشيبو جي 4 حزارة حتى قا إنه دعوة 7000 بنسدي توازن تسبيك دي شو ربطة 4 حزارة بو وقتي بسعر مازوطي وش غي دعم هبو 2000 وبيجي ورقة بو وش غي دعم جوان رابو شو وش غي مقو ربطة حقي ربطة 4000 بو دورة شو دعم سر هات راهشتن بو مازوط بو 5 سنتي وش غي سعر ربطة بو 5000 بنسدي شكو فيها بريار بو فيها بريار بو هورتا فرني سياحي وريبريا خسر شكو شرط موان جي وچا غيها بو انو غرق دولار جي زيدي 14000 در نكوه زيدي 14000 در كوه دولار وشكو نرخة كينو هوي بيدانين
1: بل.
2: اما الفيد راده شكو دمي داوي ده شوا مازوت نرخي مازوت بلنبوج بو 88 سنتا الباج علي حكومه دهات وحفته وشقد نرخي نجي الفيدر جي بو 55 سنتي فالفيدر راه قديه فرانا بجن دافرن تقريبا الباجار حسك هي دعوه نرخه شوا نلبرتني جي القام شوجي هم دري جزيره دعو كرن انه قرك نرخي ربطي سياحي قرك براكرن لانه نما وقت بيجي غوري غوتناوان نما بارتي وفاندن فتفيد رد الدعوه ربطي ب 7500 كرن طبعا اف دراسه خوجي اف طلبه خوجي قدم عندي تجاره داخليه وحمايه مستهلكه بيجي التموينه اما نهات اريكرن جمسؤولي امبيجن جمسؤولي ايجو جريداي حكومتي جي وايجو جريداي اي انا حاليا جريداي ريفريا خسرشي فالفيدرا كسي مسؤول جوار غوتن ديروكي هات سكن عندن فالفيدرا كسي مسؤول جوار غوتن كوبر دوام كن كاري خوام برا بيجن ربطة بشش حزار بفروتن ووزناوي حاليا داخل كاحيا جو كابي جفيني داويد كابي تشمرشيبا شو افران السياحي دعوه نرخي مازوطي تاني رابوي فغوريوان انه مرسرا اربان بخوسي سو بري بسيسلو بينجي دولاري بو رابو 400 دولاري
1: بلي
2: طبعا غيني جمركاكو حكومه داني سر طبعا امبيج المواد اولي او جينر خيوي هاد راشتن مرسلا كريا عمالا مرسلا كيسينيلون فالفيدرا قال كي بحث كرن براستي انه بيتشي غازني وانا فحاليا جيفين تشيدبن
1: هنا نخياي بيبي كنجي او نرخي هاني ورا تعديل كرن يعني جي ورا جوهرتن شبار كودا مكيف
2: غوري وان انه دمك ونيزيك يعني از باورتكم دمك نيزيك دي ونرخك انه هو بيخو ياكرن بس كشي ام نزان
1: دلبرين خوستك خلكيت شنا خوستك خدي فرن عن شنا يعني او بحث دي بيجن يعني افا بنرخيك وهاتيه بلند كرن يعني نو مناسب جوار خوستك واه شي
2: انا خلق بخوا او 5500 نو مناسب جوار فهم هركس ناس دكن بوضع برشاوايه خلق بزحمتية ودهشية جيان ديكن حتى 5500 خلق مجبور درن ديكرن فإيجا كا بفي 7500 يعني فقلكي زحمة لسر خلقي قوهر ربطاكي 600 غرامي راه بين 5000 لحد 1500 فبير كي زحمه وشو خد يفرنا بغا تشكويا كان يعني وامر السعر ربي راك يجي 1500 بعد المجدي انه مرسله كرين كرينا و ويجمع كل دي كيم بقى فبويت عدا بوي المجي ورا فهمت خوازن حلك يقو بيدانين قو قنات عدا المورة ونات عدا الخلقي ورا
0: بلي قلك سباسوش بويتا بيام نيري راديو آرت على حسكي دلبرين موسى تمارا بو ساعة تاتا خوش بي
1: قلك سباس أهلا

0: ببونيا روجا جيهانية موزيكي كود كافي اي روج بستو يكي حزيراني نها بمري الستوديو هنرمندي جوان شفقر عبد الباقي كو اوجقام شلوية سبها تبخير با شفقر و قلك سباس تبوي ميفاني ارتا
1: سبها اوجي بخير بي قلك سباس يا وجدكم سر بي ببانداريا وجمرة قلك كيف خوش ممزهاتم ارتا
2: قالك سباس بها تجي بخير با شفقر تو بخيري هاتيم
1: صابي ربي
2: فيس بها سبها خلكي عن تريا تشاوابو شقام شلو
1: خوش بو ماي تشاوابي صبي خلق دارت كمل شن كاري خو خوش طبيعي يعني
0: او لفوت افقر قالك زيدا يلجمونا
1: اري والله
2: تاخا عن تريا بشتي ناس كرن شفقر
1: بشيمتا خو بيتر يعني خلكي عن تريا تشاوانا اجي هبدو حزدك انت عزا هذا بيش قرتي هبدو تقرن دعوتو بي هبدو نازك انت كاري بيش دائما نقولو تم دستك يعني
2: بلي
1: خلقي عن تريه بيش شي معرف
2: تخلق اخويا ايرو دا مخوص ام زيدا ترولو بحثاتا بكن وكي شخصي تا توك و چيروكا تو هنري اج كنگي ودا سبيب كريا اجا جي دسبيك اج ورده ام تخوازن شمار بحثا خوبكي حوكي يعني دسبيكاتا چاوا بو بو هنري را در باسبونا تجوار موزيكي را
1: اره راسي قلق جارا ما حسي كرجي نو ام جمالواتك هنرينا اشي از سرينم و خوش كام شيرين جي تسريني و قلق يعني مالواتا ما هبون كاري هنري دا كار دكرن اكشي باو همجي و اپ همند كوما نارين دابون اجي بجوغانيا خو حتى عمركي باشي تدامان و اف كاري مي هنري يعني زوده هين صفي چارابوم رفي چاراب انجاوا دابوم دس بهنري كر يعني مدسراند من حفلات مدرسة شدون تيدا تسراند أو فترة كي مجدب بردادي سأم فقريان كاري هنري أري
0: جوه چاقه ده و تهين عجي بردوام ده كاري هنري ده تبيرات أو دسبيكات چاوابو كي تشجعان بهتر
1: بله راست تبيرام خوش تبيرام دسبيكي مالبات بيش گرتيام گرت دورا چند کسين هاور دوريم هبون هوالين بون حسكريم هبون تشجيع ددانا من جمرت قدن جيت خوشة و دسبي بك إنه فيديو خو بلاو بك أم في ما دسبي كر
2: بيتري خو مالبات كي دسترا تبكي يعني بيتري خو باندورا تبكي وشي
1: كي جاهو نرمندي
2: يعني مالا وكي دسترا
1: مالا مدى باندورا مكي شي بو أبي من دستران أحمد هليجان أوجي الكردستاني ويچا خو دستران دني بستان دنجي و دلحنان دنجي إجا باندورا مبيبو و ام بلشين يعني اجا
0: دولو المال الجمو اف شف بوهير كن هناري چه دبون و بهف دور دسترا
1: اري قال لك جارة
2: و دور ده بما انو مال باط قشه
1: اري اري ما دور ده ما نظامش خور شد
2: المال اتناف اوه مال باطا هاني ده دستران يانجي الموزيكي جي الكلا قايد خوست يعني ليه دخستن
1: نا الموزيكي دخي ازم و اپه من و اپه كميكي دي او كاري موسيقي بيتر زانيبون او ايدن حميس سران بيجيت غير يعني سراندن هاو تاني انزان موسيقي بيكن
0: بلي شفقر انها تقيسي قربالغ المالا وهي عاجز نابن جسترانا
1: دبي دمي دا نا قربالغ نمايد
0: بيتر بري بري جدس بيكا ودن بحث عيب كن
1: والله قربالغ هبو جارنا جانا جا جيراني مجي عودي بون دهاتن جمت بو نماتن كي شفقر وشيرين واتن نمات سرين قربالغ چيد بو بس قربالغ خوش نا مزاج
2: بيتري خوت يعني بيتري خوت تو كي والمالي دسترا تو شيرين وفاب دورا بو
1: ازو شيرين
2: دنگي شيرين شي قلق كي خوش
1: ساغ بي اري بلا
2: شيرين ها او وي هنر اخوي موزيكي بردوام دكا يعني
1: شيرين بردوام دكا بس في دمي تديش بو مسلا خوندني خلاص كر خوندنا خو با پاریس که پارزر دخوند
2: حقوق
1: دخوند خلاص کرو ایدی سبگری کاری هنری دم کبچو که قد کرو ایدی سبگری
2: کام تخوازن رو درفت باش قزنج بکنش بر که دماما تنی نیف ساعته فهم تخوازن تجی بکن هم به چیرو کاتا و هم جی بستران انتا
1: خوش چی دری
2: یکی من استران تی چی مرویش
1: یکی من استران امی صبح چو خوشم محمد شيخو محمد شيخو خوشه و سعيد يوسف ام استرانك محمد شيخو سعيد يوسف بهبه ام
2: طيب قريه دايا
1: كرم

0: صعبة.
1: قال لك سباس دنجة صعبة. بس بهي مالسترانا عبد الكريم شيخ وقداري كر لي بدنجة شيف غير هوالي من جد برنامج استرانا بي حاضر كرنا جي اما استرانا اسخلف في من استرانا كاويا كوتا قوتية اجا وكود ويجي لها بدو هاتا
0: اري قال لكي كيف عمج مام صعب الكريم رتي
1: بل
2: شيف غير از دخوازم ناجي بكم استرانا تاني طيبت بتهنه كوني بيس يعني نبيس جبوتا تشيبوبة
0: بلي سانا كمني طيبت هي انا مد خلك ده مي جورا دياري بكن بخو قالك سراني هنا تسجيل كرنا لي هين فيديو كليب ما تيدا كارنا كريا وك سترانا مني كو بري فتره كي بلافكر تلكوما سرانا تلكوما او غوتن ايما مصدرت كيش ولاتن او شعاموده و اواز جي لحن ج مام السفريدون مام سيقدر من فريدون احباب جالكس لافيم جهرد ورا هنا
1: بلي
0: سران واجمر يعني بسان
2: شف قرش عجيب حطاني انها فيديو كليب تاني اي سران انت تنان انت جزود جالك يدسري درفت بترشين ابوي او جي
0: اري او جي راست يعني قالك زحمتي ناس يعني قالك هونر من هنا زحمتي اج مدي فيديو كليب بين هجرج تكاليفه بي هجرج روشا قام تير در باسيت من او جي باندورا كخو باش ليس يعني بيجي تاثيرك باش كسر كسي هونر من بي انا وكچواني هونر من قوان نوالا بيج موزيك نكاري خو بيج بخي قوا درفت بير نبي نكاري فيديو كليب اج اخي افحر دود من سبب انه بشكتن ننو تشينا بيبرا زحمتي هابن يعني قالك أستنجيد بشا كسي هنرمد درباس بيبرا
1: جوان أستنجيان تشينا وكيو هنرمند حوجداري تشينا تشا أستنجيتينا بشيا
0: وا هنرمند حوجداري حري أساسي بشجرتيا ملت جيربي قابا ملت بشجرتيا بي كسي هنرمند كري أف هنرمند صعد فنان صعد وقت بيجن وي تشجيع جير شبه وي شغف بيرا شبه آد دواجی آموزه موسیقی گله پیوسته کسی هنرمندن آموزه موسیقی بن کسی گوگوتنو آواز آد نیبسینن کسی گو تسجیل دکن گرک متساهل بن کسی هنرمند چلو ما بیش بو یعنی دبی رمزک جوی ملتی را کسی هنرمند
1: بله
2: شفگر مرون کار وی تشتی این کار بکت را به ویدیو کلیپ که چه که چقیست تکالیفش تر دوین اویا گلک تکالیفش تتی خوستن فویاج یعنی جی تسجیل یعنی نویسان یعنی گوتنش تر لازمن موزیک آویش تر لازمن تسجیل آوی هی ویدیو کلیپ آوی نه هی فویاج چه که سلسر دمن درشی تی چه کرن اونجا گلک تکالیفش بخورتینه
0: انا امی مثال که بچوک بیشن فرضنا ما بي موظفن برا راتبي ما تشي خاصه برا مليون يكون برا انسان راه صراحه اللي بيجي اري برا دم مليون بي
1: دهنك جاد بلا دم
0: برا دم مليون تسجيل استراني تني 200 دولار 150 دولار اي كا فيديو كليب كات ما ابراتب كامل تيل بس استراني خي اكيد وي اهلي تشتر بي كا
1: مصروفه ما شهري
0: كان مصروفه ما شهري او ما سري له يعني قال لك اصلا قدر باص من
2: يعني راتبي شد مها لازم قلتي كيف سر هفتي خو محرومي تقيس شتابك ايش بو يكلي باكي نظام
0: نحس باندي مثلا زانمي قال لك
1: عشان معقد نظام بملف معقد وتيد انا فكره
0: والله ملف معقد و نايقوتن
1: بلي وكيد يعني كاريتا او استراني كوتا توما يعني هنت تشتك تومار كرنا هو تني تتسجل عندنا هاتنا بلا فكرن او استراني تا
0: استرانك تلكوما او م تومار کړی ویډیو چې ما چکری ویډیو کلیپ او چې حوال نه مبون یعنی نه نه کس مصور بون
1: نه مصور نه ویډیو قطا باش
0: اره تل کوما تسجیل مل جمع ما مس اردلان شکر اردلان حموده او چې استدوال دیر کې او چې حموده استدوال دیر کې مل جمع ما تسجیل کړ صاحب مشوار جه نه او حواله کې من ولو عفو یم مصوران او ویډیو کلیپ او سترانا نه هجای جی او قريبا درفتها بهم بحسام السلاي جي بكن طبعا الستران هين لحنا هنا كبنا نوتو بينجاتي جي صالة نوتو بينجا وچا خي جيلان سران جيلان ترك سران دورة مام السريزان اسري دحزار وشش سران قل لك سلاو ورزي مش مام السريزان رهنا الستران راسي يعني قل لك كيف هم شيرتات هين جزودة جزودة الستران بالا مده بو تمو دائمت كو روش كزي بسراني ازي بسرينم مسترانم جواتا كا خورده حوالي خوبون مطنبور استراند ومشاند جي حوالي كيما هي ناوي جانو
1: بلي
0: جان موزيك مجيرا شاند راسي قو افسران قلي كي خوش وميسر بسجلين شتر او خورجي سيدواي هي سجلاند ومتصوير كر و ترند لي خصت
1: بلم
0: قال لك جي حسك
1: جوان استراني كوتي بلا فكرنا مديت لسر سوشيال ميديا في استراني تي نهي جاي يعني سبا خلق حيوة تخون دخينا نبري سيرة تي ديماني خوي قحوي ده قال لك يدنك بدعم
0: هاري راس
1: تنافكر كو كي ماني تبقى بك فيديو كليب
0: راسي ما تخوص ام بكن فيديو كليب ام ما تواصل كرجي بخورتي رقو ام بكن فيديو كليب لاستران هين جي هنا هين امي كار بكن بهبدور يعني من يادس بيكي وقالك يا جماعه قالك يبها بدورك كار بكن فيديو كليب عم تشي بكن
2: ان شاء الله دروجين بيدا
0: شبكو هات بلا فكرنا ما كارم بكن فيديو كليب عارف هات بلا فكرنا
2: سريع كاتين هات شمر بيش
1: قبل انا هي جايش مره بيش شبكو قالك بحصاوي تكرن
0: خلا ويش مره بيش عم يشور بيش

0: دستو هستي تصاغ بن شيف قال كيف واش بسامته هي جابوها
1: عليه جاي
0: شيف قرش بركو دما ما قال لك انا ما يسخازم بيناش تناسبكم دروجن بيده شي كاري تهيت تش داي بيش يا خو بروجي انتني نوج بوي بيش روجي تشبن
1: دروجن بيره ام هين خورتر من دبشي موزيك دا راستي بيشتي اف سترام بلاو بو ما دي بيتر حسكريه ماشي بون بيتر وقت بيجي متشابي شوبينرا وخلقي آني سرخوا إجا قالك بروجي ما يهبن بلكي درفت جيمر چه ببنن وام كليب آچه بكن سرانة نشه بكن
2: إن شاء الله ريالتروني كري بعد خوازم دداوية دوشتا بپرسم دوه داما بوري دا شفگر تشي وكي هنرمند كينو هاتي لسر زكا اصطناعي قالك استران تنه چكرن إجار اولو اولو بايا قربالغ اقنابا هنرمند دا چكر طيبه تشي هنرمند دي نهات قرمانجي هرقولي وستراني انديتر إجار افهاني چقي سي تأثير لدك لسر آفرينريا مروفي او ابداع حقيقي ياكل جن فنانك حقيقي دردك با توا باندوري لسر جواكي بقشتي ديك يعني استران هيا خوشي اما هستي راسين تنية
1: افرس قلكي كيف عام جيرتين متخص افرس بي جمرة بيقودن جبو از برسواي بدم اف زكاة صناعي ام بين سر زمان قلك فوائد يجي هنا و سلبيات يجي هنا فوائد انو كاري أليكار بيب كسي هنرمندرا دملي تسجيله ده دموزيك ده أمور موسيقى آلات موسيقية إضافة بكي بيجود كسي آلات عبيني بس تشيد برده هي أو رح يسراني ناهيلي أو رنج يسراني يعني ويشاو بكي هنرمند شقة دنجي نخوش بين أم نابش هنرمند كسي قد سرين شقة هنا كسي هنا مثلا دنجي وان نخوش بيجي بريا في AI ذكاء صناعي كارن يعني تعديل بكن دنجي خو يعني أو اجتهاد الشخصي نماد مني جنبي كسي هنرمند اجتهاد الشخصي نماد مني جبر بيش يعني خبرات نمادو راخو ديزن
2: جدي خوستن قوش بوب أو هنرا راستين لدفر عمل جواكا ما ورا بيش كتن
1: هنرا راستي جدي خوستن جي دوي أم كهداري كسي قو لسرخوا يعني كار دكن دتعبن كسي قو براستي دنجي أخوش بي نسر زكاة صناعي يعني أنا زكاة صناعي حركس كاري جسرانا شي بكي أم بين سر زمانا ومحمود محمود يقامش لو أوي دو سراناي بلابو
2: نزان
1: بكاج مره بيش ام نزان ماني ناني ديتي ساي نا بيش يعني غاري بيش من ال شي نماز بدا جا دستريني جمع زود دستريني اش قدور وقت بيجم جا زود دستريني سز كاسناي دنگي خوش كرنا و ايقاع بتنسري وبوت رينجي ما شاء الله كيف ما جيتي يعني اف يعني مثالك امثله زكاستيناي
2: بلي قال لك سباس شبوته وهاتنا تراسي دم جودر باس بوم
1: صابي نعم
2: ساعتها تقول لك خوش
1: ساعتها وجهي خوش قال لك كيف خوش بوم اسمي فاني ارتابوم سلابي مش حمي شكسي الارتا كارد كي كادري ونا حمي
2: صابي قال لك سباس ساعتها تخوش
1: صابي
0: مامس امي خاطري خوش قدار اجيبو خازن شفكر بشرمل تفكرن كو ام برنامج اخو بدنجي تداوي بكن قال لك سباس شبوي قدار كنا وحطاني فيكي اللي قدار هي جو دلال قال لك سباس بوي افكاري من الكنترول محمد صالح قال لك سباس بو تجي افكارا من ديانا شيخ موس السيدان حسين بور ابو حطاني خلكا بهم بميدنا فخير وخشيده بخاطري
2: بخاطري

ولو يا گره موزيك درمان گيان و رحبه و گاويج آرامي هدوء و توازن و تهف سنگي درمان عقل و لاشه دروجا جهاني يا يوغا ده گهداري ما اميل سر ويسپوري يانجي گلکس لدنرن وكا چالاكيكي وكا نشاطك بدني و ذهني امي بسكنن امي الور بشكا جيانا بمليونان كسان لسران سري جهاني بويو وكا يوغاي و هلبت رحتي و آرامي آمجي و شيان و قابليتك و بكاربه بزخطة جيان يا روجانة در باس بكتابت هجر بحثا خبكن وان صالين زحمت إجا ستريس وقلبالغا جيان يجي دهلكم بري خبت تشتكي توازن ما بجيان يرى ساغلم بك بشتي بيستراني ميوانا كمن ويهب أو جيراهي نرى يوغا على عبد الفتاح دورنرن بلاقوهي والسر أرتايبه.

0: قدر من هم يبانا من برا حاضر راهينرا يوغا يي خانم آلا دهام عبد الفتاح ده ما تخش به في دار من تباش به
1: دما وخش به باشم هجر هم باش بن
0: جلكس باس بودا امج جلكي باشن بلا از بحصه يوغا يبكم نها از هبالي خام دشتغلين هناك دغوتن يوغا سبور ايدي دغوتن نا تشالاكيه كبدني وذهنيه ولو اراميه دخ هنا في مروف ده اجا خانم على يوغا تشي وشكو دري دركتي جبركو ديار نا منطقه مي
1: باش هون هر دو راستن براستي يوغا رياضات متكاملة وجزير دبيشن يعني عليك رياض لاش دك رح دك ومجيدك كار دك سر قلك مستوياتي إيه صحتي بدنيا وقع عرب دبيشن مجاري إيه رح مروف ولاش و ذهني تجي صافيتك
0: قشتي بهفري إجا بش كده دركتي كي جا خلقانه
1: أبايا براستي قلك كيفنا لهندي دس بيكرية وحتى أنا بخشك نظانن بيش قاسي كم بوناوي بس ديتا قوتن أنه 5000 سال بريا 5000 سال كيفنا أبايا ودي قرنا بريا ميلادي دس بيكرية بنفسان دنا في رياضاهان جهندي دس بيكرية ودي بيجن انه خلقنا هندي زودة قال لك دوري طبيعة كتبون وقستن فقرن جيانا راستي وكأو دي بيجن وانعزال كرن خوش دنيا قد كرن ودر كتن في علمهان أفعلمي قالي كارياوان كر أنه جيانا بشكل كي باشتر بنظمنا
0: بلي يعني تأملة مجي صافي دكي إيلو بلكي بحزاران صالان دركتي لإيلو بمليونان كس راستي جي يوغا خستنا جيانا خوفا إجا خانم ألا أف يوغا حفتانا چن ساعت قريك مرو تشك بيك بينا يعني يانجي روجاناي أبا چرنجي سيستماوي
1: صنعت شتيجي يوغا باش دك إنه قال لك نابي جتي تشبك وتشنك بمعنى تشن ساعات تابك وتتنافس تيتني يعني حم رياضات تنافس تيت هي إنه كي قرت ترب كي باش ترب بس يوغا برسبك إذا دسر احتياجاتي تبخوا يعني تبخوا قرك تناسبك تبي محتاجة شيء وتسي أدوات أبكارتينا تنفس لا شيء تيه وتأمله أفحصي أدواتنا حست بهذرب كارتين دبي رياضة هاند أنا تشقصتي وتكنجي تبكارتينه ويعطي مادة كسر دا خوازات شيء جاركدن يعني هجر تباش رانزي يوغا هي متخصص جبو رحد بك جبو تباش ترازي أبغى جرد بيجن يوغا نيدرا يا ين أن يام يوغا جرد بيجن فيوغا علمك يقول لك يفرها بزحمتي مرة جرد بيج يعني نرش وسبية يك وعدد وحسب محتاجة شيء تب بما مستخر بيشتغل بمشكلات شيء يا تتخازك كاربك سركي جان جهه ويشتر برنامج اكيد ينسر كيفاته بس جبوت استفاده جيبك جروجه خوش نشاطير يعني ربك ساعات حياني ساعات السبهيت

0: تسبيبك بيتر ورجعت يعني وقت بجوي قال لك تيب نشاطك بحس
1: بالو دما هاري باش سبهاي اكي جا خلق بري خديني يعني هر كيس ياك وقت اقوتي ايكو برزريكا كويها با ارق برا نازي يعني هر كيس يتكاري ايرو تاني جبوي هيزك و انرجيك و صفاء و توازنك كي زيدة ترتخي جيانا خودة
0: تمام وقت ما جوج حريه كي ريج زاروكا ريج مزنا ري واف علمي هان قال لك يفره بو يعني نا رياضاك اعتيادي زيد فره دب دمي داويجي جوان كسي قد ضغوطات فيجي انا هان بر لسروان مزن بو وقا محمز انن يعني تكنولوجيا البيش كتي ام حما ام ام ام ام تليفون دستي مدن بروج حياه شفي بس نا بالضروره تاثيرات ايجابي بن السرمره ما في دجي كريه بس تعدج المكري نفس الوقت يعني صفاء ذهني جم خلكينا ماي زاروك تركيزي وان مدرسة دينا ماي مظن تمدح السن بضغطك انه ويتشند واتساب جمر هاتي واتساب وزي الكيفا قريم والكيفا نقارين سوشيال ميديا نفسها في موضوعي فيوغا بيتر تفت قارين اولوياته وحقيقة اولوياتي اساسي دي انسان دي جبوب كاري كاري دنبك توازن دجياني دنا بينا تشتي تدد وتدستينش طاقي فاجبروا له يوغا قلك كاردك يصير بي وعيا هان وعيا كوير جبو في توازنا هان جياني
1: آلا خان في دما داويدة جيان راستي قلك زحمته بلازبوية أم دنافا ديواران دا جيان دكن ديوار باطون ببري أريخانيين كالبيتش بون لإلو باطون ودوراما حمو هالسنة وقتا قو تكنولوجيا موبايل بلكي أم بتشعف نابين كهربالاشي مزداد ب يعني أف أمواجي كدر دورامي أري أم بتشعف نابي لتأثير البدن عمدك يعني جان دست خودت تشتكي كهربتا دقرة إيجار يوغا تشاوا آلي كاريدك أف تفريغ تشيدك التوتر والستريس راسي در بازدك
0: قال لك نارينا تراست سباسياتات كمنو تبي تشتي ولو تبخوا
1: اش بالكو بمرة در بازد با از دخودة دبينم
0: ولوي وحرق مسؤولياتي تبرتر دبن حرق تبيتر لبيش دكافة علمي تزيدة دبا تتسافر بيتر تدنيي دبينة مسؤولياتي تجي برتر دبن أو طاقة هانجي قريك تبيتر كارب مانج بك يعني إدارة بك إدارة طاقة ويوغا قلكي باش جبي تشتيرة برسا تقو تشلو في تشتي كاربك في تشتي كاربك بدرجة الأولى جبر ما قوس إنسترومنت في أدواتي ويهنا أدواتي أساسي تنفسه تظن أم قلكي ناس كرنامة سر تنفسي كيمة بس تنفس بقبو يما داك جامعي ودكتوراتي الدستين اند في علمي هاند تاني جبر تنفس حقيقة تشتي باش قريكا محمد ناصبك انو جيان دس بيدك بتنفسي شاقا زاروك تشي دبن البش تاوي تخن دبيجي برا نفسها خبستين جبوب كيف جياني ده وشاقا مدمرن ندلي ما تسكنه أخ تشت أمدكين تنفسي أم تسكنين ويش أغم دمرن ف بفهم ناس كرنا هاند كاربو يد مجال يوغا دي سر مجال تنفسي هندي دبيجن نفس موسيقى ولاش لسر درقصة وشاغا قلت الناس بك تشلو في توازن هاد نابينا نفس أخد ولاش يخد بك مجيل حالي خود سكنه جبر مجيد بأداتا غريدانا والحاردوغا بهافرا أري أزدسا جد بجم تنفس قلكي مهم أنه مرا واعي بجي مرا بنظمينة ومرا سر كار بك جبر نتشتكي الحالي خود ببراستي قلك تعب جير دبي
1: والله كيس وكا هندية جموزيكا وجرقصة وديلاني فيم ناكز آراستي بيجن آري إجار خانم آلا حتى قال نفس يكر بهنك شاندن يكر أزقالك جاران دخي نمد بيجي جبوي كوتباش وأكسجين يبقر بنا أكسجين غازك قابل الاحتراقة هرچقي سي جياني ددتا لهر تدكشينا جي لا شيتا دشوتينا شما دقي إنسان تمنى كي تا طيبات إدي تشخيص أكسجين دقري نما في دا دكش كنكو أم بيجن خلايا لا شيء تشاني تدمره يعني أريد جيان جي دكا بيرا لات بيرا خود شووتي ناجي إجاد بيجن دما تنفس وقرتي نفسة ككور أبا قريك چن كيليابة تشقيسي بيهل و تشقيسي بردكو تسودية بقرا بلا أقاهية بي أقاهية جي بقهي جي قداري ما
0: باش تزاني براستي ويا قل لكي مجاري كيف ره واز نكار محرتش دي سروي بيجن بس تشتكي قل لكي مهمة انو هقر تبحس بتوتري حرتش دي دفج حرتش دي برد وروني وبالخو بالتنفس اخوة يعني تستكي قلكي بسيط هي تنفسك كوير جبي فلاخو بكشين وددلي خد بجمر ياك تدوس سي تشار بقروي تنفسي يعني در نخزو بزو بشكلك لا إرادي بقروي نفسي دي ثانية يعني ياك ددو بجمير ودورة هيدي هيديش دفي خوي تنفسي برد أفايات شتك أفايات هي لقى أفخل لا إلاش يتبه دوءك بحسن يعني تحسن أنه تم سيطري لسرواندك سرفي توتريتك سرفي عملياء احتراقي طاقة دستي خد هيلة فأضياء علمك براستي قلك إذا ديوغا لما تعلمين أنت تشلو فرهبك في إمكانيات سيطرة سر تنفسي وأضياء وقمشترقو يعني مرد سبي دكب تشوشك ودورة مرد آضاتك يعني هقر ما قو بتشار جاراتي بعدين وتنفس أخو بكشينة حرب حرتي فرهبك ومجارة شارة دقيش الشا دقي حشتا تمتد دوال وان زيدة بك هيا خلكن هن اللي جينا نشيستي يعني تقاسي أو مجارة آجت تكارب بقرة تنفس أخا وتتحكم يتيد بك تقاسي تدخ يعني كرن إنه ت بيتر مسيطر سر أعصابي خب درجة أول وسر قريدانا لاش ب ب برحرة وب بنفسيرة
1: يا تشتي خوش يوغا المالية حوجناك كنت بري خو بده جيه كي كنت بعلم يعني فخوش بنا ويأفي يجرى الله دبيجن تقيسي تصالم بمين تأوقاسي عجيب باجي دبينا ها قالا كذب بلا عمر كم بن كو أم تشتي عجيب نبينا اللي يوغا ما صالم دي كده لم قالك تشتان عجيب جي ببينن أبايما تتشي دروجا يوغا بطابت هكسي كل ما قهدار دكي
0: براسي ايما نعم مش بان خلقي التفير انو يوغا جبو حركسيري يوغا على قاوي بمرهية وبطاقة مرهية وإيرو روجا يوغا عالمية يعني حما خلق زانن ويخاصة متخصص بيوغا زانن وأمم المتحدة صالة دحزار وشارداد اقتراحة كرت إنه في روجي بكن روجا يوغا جبر روجك مهم د علمي فلك د تشما جرت بجن الانقلاب الصيفي بين الكرة نصف الكرة الأرضية الشمالية والجنوبية جبر ولوجي باوريا وان بيتين وافروجا هان طاقة إنسان تيك هرتن بيك هرتن طاقة جريكا مسكن الجم يوغا جبر يوغا بالتباهي ما بس تاوي انه طاقاته بغير نجاليك سلبي بقينا عليك متوازن ايجابي جد بيجن اريد تستجرنا لازم يوغا براستي يوغا تكار الحر دريبك بس ارادات جير لازم وباوريك جير لازم انه ت كشخص باورياتك بيتي انه تتخوازي الخوم قاتبة تتخوازي التوازنك دي بيجي تتخوازي دمك جبو خواه جبو صحتا خوني نفسي وبدني وزهني وقتك جير آزاد بك وقم وقتك آزاد بك انجي خوار ناخور تجبي تشتير جي آزاد بك تشتك جيرنا لازمة جير لازمة بخص تروني وتبك
1: بله إجار زانياري بنافو دانغ أينشتاين هر دقو جيان قشتي طاقة انرجية إجار علمك راستي جي هر أم بلكي باش قهدك زيدا قرينجي نادوي ليرو جيهان نوا كمان قرينجي دادوي قلق سباس بوتا هل بات قفالاش ساغلم بوهش آرام بو دل بهيوي بجي أنقلك يخوش دبا سباس بوتا إيرو راهينا را يوغا آلا عبد الفتح ترمي فانان بو قلق سباس
0: سباس بوه وروجك خوش وتوارك
1: ممنون

0: قدرما جي موزيكو استراني بمجارك دي مجارك كوغش بونو في داد خلاشي مروف دما كو وسطي عيبه او جي فيتامين ومكملات قالك جما بدخن بيكو لتخطوركي يانجي تحليلكي وقرب بسريخوا طيبتكو ايرو سوسيال ميديا يجوان تشتو مشتكان راستي دروجينا ايجار فيتامين بفيدان هلبت بسودن لكنجي وبيب الدكتوران دبي يان نابجي برسوا فيكيجي ونبيبيها فيبينا تماركريكو هفكارا من باري قاسم بصيدلانية تيناس خليرة بيك آنية كتدى بهتر قالا فيتامين ومكملات عدك كان جد بقام بتخطور ببن ياجي بتخطور نبن أم لقو دار بكن تيناس خليل تجمرة قوتية
1: گهدارن آرتایی دماغ باش به نها بمیره دکتورا تیناس خلیل دکتورا دماغ باش به سپاسیتت کم گوته دماغ خودامه دکتورا دسپیگه دست خوازم ناس بکم گرینگه بریام ای مکمیلات عبستینن ام تحلیل چیکن یان جی وقت بید بین شرافا دکتور ده به
2: اکید افتش لازم دائما ام بری ای مکمل ببن ام تحلیل چیکن شبام ناس بكن انو برا كيماني دي جاني مرد خليانا وكيماني چو قيسي لأن اف كيماني يعني درجاويج مرتحددين بكامي درمان چو قيسي بلا
1: دكتورا و اعراضي قول لكاس درد كفن مقارن بيجن جيكين بونا او مخزون فيتاميناتا الجملي مقارن بيجن كنجي حياقو چو اعراض در كفن دفي تحليلات شيكن
2: انها اعراض بشكل عام يعني تقاربي از دائما تعبانم أو مثلاً بوريم دوشة إيش دهستياد هذا يا مثلاً أسهي دوختب تسرع جارنا بهن كارتشي دبل يعني ما بس ما دي أب أحراد هبون وطولين دريش كرن بمر فلازم أختاوي عن تحليل عشيك
1: إجا دكتورة چاوة مجودة هيدنا ورا في إرهاق وفتعباق مقارن بيجن بشكل يومي بمر تشي دبل و أف كيم بونا مكملات دلاشي مدى مناسبكن بريا تشي
2: أفيا ونهم بنا أف مثلاً إرهاق أم بين جسدي تمام كنجي شيء دبى وكأنه إما مشاركة جران كده مخا عزبان دبى بيرة فإما أزيان هاوي لاشين بيش تمام أز خبرة يحينم أز رازم نسبة كاف يعني مثلاً أز حيش ساعة رازم خلص أو أعراض كامل درجن تشتك نامينة بس وقت أصل بباوي إنه كيم بنا فيتامينات أو بنا أو أعراض نارن أو يبمينن أو السرفة تراك دريش يبمينن يعني إذا شخص يصير رازم أزي هين تعبان
1: إجاج ديف لا فام كميلاتا جم بسطينن أو جم قارن بيجن تشتكي صناعي يجال فيدري أم قارن بشونا وام كميلاتا خوارني بخون لا شي خو بعوضينن أغا يجي في دادكي يعني جينات فيم كميلات بن
2: عن هسك خوارني هك إز مروفك نورمال بم تمام تكيماني جسمي مدتنا به فخلص اسكارم بخورني بعودينم في شرط انه خورنا متوازن به وصحي به يعني ازهر تشتي بخم وتشتي صحي تمام فخلص تداعيتنا انه از مكملات بم الا مثلا حالات نحب مثلا بايم كيماني الجمحي نازن كارم اعتماد بتمسك خورني لازم از مكملات بم وحالات ندنش يعني مثلا وك حوامل به تمام فبيعني كاراتي ما دفع بتصير خارنش فو نقصي فيتاميناتنا أو كذا بها إجباري أو فيتاميناتا ببه
1: إجال فيدري قلة كنة كماني جيد لاشيوانات هي لدبين وناخونج برقو فيتامين وك بشهيام روزي دادك وزني زي دادك إجال فيدري قلو راست أف فيتامينانا براستي
2: شهية زي دادك قلة لكين الشريدنا الخلقي دو أفتشت أبدا نراست أنها فيتامين بخو أبدا يعني نا وزن زي دادك ونشهية بدكن إلا مثلا فيتامين بي 6 عري أو شهية بدك بس أو بشكل عام آلياك شرحية أنا بنر فاي لاشم هي تمام فإما عمليات استقلابية يمشيرت بيجن عمليات استقلابية حياك تشيبب فيتامينات شير لازم فحطاك فيتامينات تحيد جسمي مد إما عمليات يمشيرت بن أب عمليات طاقة جير لازم طاقة شخارنيتي فإما اختار فيتامين الجن جسمي مدكين ب أب عمليات شيناب فقدان شهية تشيبب أبدا إمز نما حزتكم خارني بخو فوقتا إما أم فيتامينات هذه الدنوا أب عملية ويفجر لأنه فاي سبب سكنانت ناوي فاجر يا أو عملية شيء بفط طجر لازم فإجباري فتح شهية شيء فإما إنه خلك جوا هي إنه نق فيتامين في الشهية ما زيدك بس أو نه نوري لأنه عملياتي ما تشيبه يعني أنها هكيك ضعيف به كيماني جسمي ويتحبه أو يصير قلوب به لأن جسمي كيماني يدي أو الجسم خبك طبيعي أو عملياتي خو تمام بك بس يك قلوب مثلا وعملياتي كامل بوحرتش جسمي كامل بفيتامينات مثلا ما قوبر بس جسمي يزيد نابل بالعكس أبدا يعني زيد أبوني تشينا
1: جالي
2: يعني
1: فيتري
2: هناك فيتامينات هنا شيء مثلا فيتامين دال تمام كامل جم جسمي هيك أو قلوة أو فيتامين دال بابا ويزعيف أهولو إيه
1: دكتورة وقتي مرو وكس كارم بيجم قال لك فيتامينات يا جي عددك مزنج فيتامينات بهفدورة فخو الفيدري ضررة وينها هي باندوري الهفدودي كان تأسيل الهفدود كان يانجينا
2: بياد من سر نوعي فيتامينات يعني هنا كان بهفدور شغلي هفخورت كان وهنا كجوان حن شغلي هف كام دكن وخرج كن وخطر شيء تكسر جسمي مر يعني حسب يواد مينا
1: أو شنو فيتامينات وقت بمرو بشكل عشوائي يانجيب هفدورة فخو أو شو فيتامينات؟
2: أنا هابنا بشكل عشوائي مثلا هكين كالسيوم وحديد غير تمام؟ كالسيوم وحديد أبدا بهبر شينا بن شوارد بين أبناء أعدائي هبن يعني أس كالسيوم حديد بهبر ببن كالسيوم أبدا ناهي الحديد بالشغلة وأستفيد إيش حديد ناكم بس كخطورة يعني مثلا هكين فيتامين كي وفيتامين إي بهبر وانا شد كن نزيف شيت كن فبنا يعني ممنوع من عن باتن أموال بهبر ببن شينا أبدا أسواب بهبر ببن وهناك فيتامينات هنن أم بهبر واستعمال بكن لك يبقى مثلا ام بين فيتامين سي تف حديد فيا يعني تهيل شغلي حديد قلكي قلكي خرط يعني قلكي باش او مشاركه بس انا كجوان هن ابدا يعني خطر قلكي تشتع من كارن وامب هذر ببن
1: تعداوينا هي مروزي دي ششمها يانجي صالك دي صالة بخو فيتامينا
2: أكيد بحسب نقص جسمي مرض مينا لأن هر فترة وفترة حتى أم فيتامينات أبن أم دبين لازم تحليل دي صابعيدين أم ببن بنرن بنظامي بوي وضعيته يعني لأن أكيد أوي بقي مرحلة أنه تشيرت بين جارية فيتامينات أفتشينا بأم سر دماد ودريج ببن
1: تشتكي دنجي هي براستي قلكي بالا مدكشينش بركو سكارم بيجم أفصالك دصال قلكي شائع الجمع أو فيتامين نزانم براستي حبن جيلين ددن زاروكا جبو زاروكا بكارتينن جبو يتشم جبو وان ساعتي خوي دريج بك يانجي إصلاحة جودا خوي براستي نزانم وقبيت دكتورة يتبيتر زاني جالفي داري استخوازم ناس بكم أو وقتي دايك وان جيلي هانكي دد زاروكي خوش بوي خوي تعداوينا هي تنجي آمنن نآمنن
2: جيلي بحد ذاته أو آمنة باشا بس نا معناوي إنه هك لازم ياوي تنا بأزهرم بدم جيلي تشتك أو نا إنه بس مثلا تبي مادات مخدرة وفايزة بدم زاروكي نا أو نولوي أو هرمونك طبيعية بس الجانر تبيش إنه فاي بو وقت خوي لازم أمراكبا تمام فمثلا طفلك الجمعة هب زاروكك هب إنه خواوي نمنظمة مثلا بشاف بيد شي عارف فبياوي دي بدي بس شبو خواوي بنظمين بس مثلا أفشر هفاتي هنن اي بيبي كالم و بيبي دور و فانا قش ديجين ماجي قش تعداد كنو يعني تكاربي مخدرات وتدد زاروكا وانا أبدا نباش بس جيلي شبو فتراك محدد بس إنه أس خوا زاروكا بي بنظمين تمام لأن أو جيلي بخو يعني نأن وان تخوراتكو تبي تضرحنا أبدا يعني بس تنظيم النوم جرت بين
1: خالك دجي الجمع هي أو جيك جوان تشتغل لكي شائع الجمع أزي بتشكي بالي بيتر بكشين من سر سوسيال ميديا يي لفيتر يقل لك انفلونسر هن مقارن بيجن بيش كتش قادكن بشراخو بوري خو لاشي خو الفيتر يد بيجن أم فا فيتامين أب كارتينن أم في تشتي ودخون قلو راس ده أجي دما وكتش كيكي ببينم هرم تقليدا وينابكم بكرم بيست إشارة دكتوركي بيتشكرنا تحليلنا قالوا راست نباشة
2: أكيد أبدا أتشت نباشة تمام لأن إيه مثلا بيكون جمعي كيماني تشت محددة هب إيه بيدر ما نولو عشوائيا برو فيدا كرنا معناه يأزي جي فيدا كم لأن إيه بلكي إنه مشكلة مش سببه كيدني بنجبي سببي بي فأبدا أبدا أتشت نراست ووقت قد قل لكي نشري أتشت ونسا كاميت لو خلاص كنز نسان مول لأن خلاص يعني تدي كتشك هاو دي إنه بكتش كسر انترنت مثلا ولو قوتي فخلاص أكيد باش شو إلا سيبكم أهولو تشيكوي وضع بس تشتكل لكيش عشا
1: إجال في درست خازم بتشكي أو أعراضي جو درد كيفن جزيدة بونا فيتامينات دلاش تقلوي تشبن جزيدة بونا جزيدة بونا
2: تمام أنا هوك مشتركو شحري بشكل عام جير بين سمية الفيتامينات تمام فبشكل عام بشكل عام أمي بيجن سمية تشتك أعراض نهضمي احتمال جمار تشيك مثلا فرشية قلق زيدة سالك قلق زيدة أمساكة قلق زيدة مثلا سر إيشي قلق تشيد بقلق خورت إيشا سري تمام وطبعا أفتش ديش نقوله جنش كافشي دبنا إنه على فترة طويلة دبنا وهناك فيتامينات هنا وق فيتامين دال فيتامين إي أحفانات شاوانا وانا دهندري جسم د تراكم تشيدب فانه هر از دبم او دهندري جسم د ديف شارتن وشبو مستقبل تعديل متك ان هاب مرخانين هاك بس بيكون شبو مستقبل قلك تعديل كذبتك
1: بریاکم هک پیوینا خوب داوی بکن استخوازم تو که نامه یکی ریسالا که بگین وان کسی انگول ما گهدار دکن به تایبتی لسر مکمیلات ایوی عشوائی جبر خوب دبن بی تحلیل و بی گو ازنا یانجی استشارا دکتوری که بخوازم
2: انا استخوازم جوار بیش منو ابدا چینا بعم بی استشارا هنکی مختص سواء صیدلی با او دکتور بعم تشتکی ببن ویتامینات لانو نهر یک جمع که ما نیدلاشی واد هی. يعني إلا لسر تحليله خاني بنتيجة مر إنه جمر لازم يانا بس بتحليل أبدا شي ناب وقل كي غلط
1: قل لك إسفاس دكتورة
2: وسهلا سر تابا
1: جاري كدين قل لك إسفاس بمربو دكتورة تيناس خليل إسفاسياتكم دكتورة قوتا دما خدامة هونجي قهدارين آرتاي بمين دناوا خير وخشية ده
0: د داوی ده گهداری ما نه هر تشت لی درمان خانه لی صیدلی بیلی و گرده به ایجار بلا ام بیرا خود بینن که جیان نه هر تم بریاره که مزن جیره لازم دیکه جاران استرانه که مود مرود گهرینه کلیه که آرامیه فکر و مجیه مره که پیک دیکه و هلبت آگاهیم بچوک تندرستی آمد پاریزه لما لکودری و تشتکه دیت لی جیانا و لی انرژیا و لی رحتی و لکنی و زیده کر خوبه بگرن خوش دستی خوان نبن یعنی خوالی بکن نعمل بلا نفلته جبر تندرستی هیزه و آرامی جیانه و هیوی هلبت دست پیکا هر تشتیه سپاس گولمه گودار کر از دورین علی باره بوم سپاس بو هفکاری من سیدان حسین و بارین قاسم هر هبن ساغ و سلامت بن حیاس به بخاطره وح

وكو جيانا ويد قركا ويدا ما بون اورك لدايكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي تتخسي بابو بش داندنا دستين خواين بچوك اورين خواين بش هيفيه كمزن خست بودل دايكا جارك دي جديا خوارا ويادي وزي صبي مزن ببمناه

خزي بلي انت ديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

جاره كدن دمع وباش بقهدار هيجا ودلال هجمارك جمجار قريداي بعفرين وخلك نوي ودناوة خلكا ميا ايرو دبا لدى سبيك دامي لهف بيبينا كتو ماركري قهدار بكن كو اول سر داري فيكين كو دا ورزي هافيني دا تينا تشاندن لعفريني بأن دا زيارك تشاندنية را بشت راوي قنجكك ماني هنري هبا بهنرمندك جوان جعفريني كو تبريا جدوه دا امدكارن بيجن دوه سرانا خوني نودر خست زيدا تر امي بحثا ويسترانا وينا بكن لسر مسيراويني هنريجي بسكنن ودداوية دا امي اللي رابرسينا كي قهدار بكن دناوا وان كسين كو فقريانا عفريني وكو اونهال مخيمي كفرومي رودنين بيهتر لسر روشا وان او بخو حوجداري تشنمي زيدا تر ناس بكن ببيامنري راديو ارتا لعفريني فؤاد حاج عبدوره.

0: جسترانا ايفانا امي بخير هاتنا وي بكنكو او نهاب مري دريا تليفوني جي شامي هنرمندا عفرينيني جوان ايفانا محمد دما تباش بو جالكس باش بو تفليبوناتا
1: صاحبه مستا
0: ايفانا دسبيكي دا بيروز بافسترانا تنيانوني خوش اگر ام بچكي بحسا وينا بكن بحسا حاضرتين وي بكن جوغو تنو اوازن وكينا جكنجي تحاضرتيا خو فيسترانا هاني كريا
1: براستي أول شيء سباسي واجدكم بزيرو بورما سر قناني أرتب براستي أفستران بو تقريبا سيحي في شهر هيف أز حاضري ويتكم أبخوا صوز وميوزك إيه ما مستخالف مستقالنا دستوي صغبة قليك بمرا ساكني و تشتيت خوش بشي المكان وآخر شيء بعملية برخوش بي إنه خالك بركي خوش بي وفتي بانجيما بيس بيك اللي بيت دي أز بوم تقريباً تشور هيف أز حاضر ويدكم تشور هيف جبو إنه أم تشكي آخرين جبو تستكي خوش أم ملاتي خوغين
0: يعني جبري تشار هيفان تش لسر فيسترانا هاني كاردك لغوري كون هال جمل لسر شاشي خوياي تسرانا خو العفريني تصوير كريا
1: أريم العفريني تصوير كريا لغوندي مارتي ولغوندي تشت بسوطي سلافي من جملاتي ويرا جهنا وسلافي من شار جهنا براستي أم تشون مارتي أم ما لقطات جمولي غندي برد
0: يعني أم بيجن
1: من يعني... أز...
0: كرم بك
1: مدو خاص أز العفرين تصوير بكم جبرقو أنه بهور بي وتادي خملة عفرين يتشو بي فمشو أز داري من تصوير كرم
0: يعني انت بهاري ده تصوير كريا وچند رو جاب ترخوار
1: تقريبا أسبوعك من خور حافتوكي أرد
0: أفيا ده بهاري ده بو نفت كيجان هيفي ده بو
1: أف تقريبا بري حافتوكي بي أز الوداري بي ما تصوير ذكر أري
0: بري حافتوكي
1: يعني نفر
0: بلي إيجا إيفانا بهجر أم بيشكي بحسا تبكن بحسا هنرا تبكن تشكنجي ودرباسي واري هنري بويا دسبيكا تشاوا بو
1: تقريبا بي أز حافتو لأدستري دسبيكي من أز المول بيميوني أز خور دستري خدوني من يعني دين از كلومه دمانو از شيم فرقه اشت للتراث الكردي باداره ما مستدرس مراد از نقل تابلي جندومه از هنرمند كيسترونومه وبري في بدمك از فيستيفال رجد كورمانجي من حاضر هو من بلوكدوري عفرينكي من بيشكشكر اريد دم يعني بدايتي من ولبو خدوني من مرساكني
0: جبري حفت صالان كسك دمال باطة تدستري إيفانا جبليتا
1: أري خولي مهاية العفرينية خولي محنان محمد
0: إيجا هقر أن بحث أو سترانين قوت جي حزك تتخواز بيتر بسري رنجي وانا تشاوى سترانين إيه هيدين إيه كيفين كيفات بيتر جرتي
1: إنه كبري أز درباز من في سؤالي أز دخوزم سبوسيو خو سبوسيو من إجما مستنين إدريس مراد راجيب أز بشينم أقر لأنه مرة كرتس مرة درباز بي مرة ساكنية من جام خودي ما مستنين قدوة كيج مرايا أز دخوزم سبوسيو برغين دربشينم وساعتو يجي خوش أما جوابي من صور بسؤالي أز دخوزم تمي في الكلوري عفريني إيه كابن أز خورق هداركم وكو ما مستا جميل هورو خد رحمه خليكي هو عدنان دلبري ونهاجي از جهداري حفيدي جميل هورو دكم احمد جميل هورو اسباسي خوزي از اسباسي خوزي جوار جويرا دكم وسلافو ريش جويرا از دخوزم ويسترانا جهدار بكم جبرغو انه هاونو جميل هورو وعدنان دلبري بصمك خوش نوف ما دهشتن نو من عتیم هشتن از تیمی دخوازم گهداری وانا بکم جبرگو از گندو بحال من فن شورنت خوش ای کلماتی کلمی گندو
0: هنر رسانی راست ایجاد آنی سر زمان جی ایوانات بیجه کو ات کوما آشتی دیه جات تجاري حاضر بويا الفستيفال انا هقر ام بحسا شاهي النوروزي وانا بكن ججن وكيد انت حاضر دي بدفان ده
1: اري بو بنج بنج صار شار صار از بورما از اري از حاضر بم عيد نوروزي از هر عيد نوروز از بورا بورما از ترانت بيجن و بري دمك از فستيفال رجد كورمانجي از حاضر بو مفيلور عفرينكي مبشكشكر
0: إجا إيفانا وكي دنها قر أن بحسا سران انت بكن جبري في سرانا يار دلالو سران انت بري ويناجي هاتن تو ماركرين؟
1: نعم منها بس يتو ماركرين بس يار دلالو يا وأز دخازم بيشي دا أز تشتكي خوش ملاتي خورا تشيكن
0: يعني أفسرانا تاني بيشي وكليبا تاني بيشي
1: أري كليبي مني بيشي وأز بهيفي مجي ملاتي من إي عفريني وقوم شلو كوباني ولهر داري تشار بارشي كردستاني مربسات نجبرقو أف سراني ما إينو يا أز دخوازم يعني مربساكنن ودعم كفر مظلم مرهبة ديسا ما مستا أز دخوازم سلافي خو إب مر حاضر بونا كليبرا سلاف قلق قلق الهوالي من خليل سينو هيا خليل سينو قناة لي سار يوتيوب هاتم العفري نهاية أو بمرة قالكي قالكي تشدر بازبون أو بمرة بو العفري نهاية لكليب ده ودعمي وي قالكي بمرة هابو وستراني من كليبي مسر قناة لي وي هاتم ده غستر
0: جدود استران تداكتي إيفانا تفاعل ونريني خلكي السروينات شاوادي بترش تغلين تشاوابون
1: براستي زانه نيرين خلكي اول شيء كانه نديبون انه تمثيل الكليب ده هي دوغوتن انه افتك عجار انه مادو ويعني تشك استغراب هابي بس اما تستدي يعني هافالي من وخالك از نص دكم فور كيف خوش بين و از ديسا از بيجم سباسيا من مصور رهايا حسن جلعود قالك مرة راعت بو وفر مرة دامك خوش دار بوسكر از دبيجم ان شاء الله از بيندورا وي معرفي بيرنوكم وما مستيع من ازاق ساجي سباسيا من جوار بيندورا هاي
0: جا ايفانا جبو روجين بيش داتا چدائي بيش يا خوي چه بلاني تبن جبو بيش روجات دواري هنري دا
1: نادو خازم استرانا هين شخار بكم از كليبا تشيكم دروجت بشيدة جبو از دنجخو هين بلافكم و از وقت بيجن از تشتكي خوش نوم ملاتي خو بيلم
0: بلي إجابري كو ام بداوي بكنتي كاري ببرتشيك اجو استرانا خو نهال سر هوايج مارا بيجي
1: تمام
0: كرم بك

0: إيفانا خوياي هفكاري من الكنترولي قال لك يجي سترانا تحس كريا جارك هدن جمرة بيخص إجا قال لك سباس جبوي تو جبوي في دنجي تاني خوش هيفي دارم كو بيش روشك روني لبشياتة بساعتا تقال لك خوش با
1: ساو سباس ورزي
0: قال لك سباس هنرمند عفريني جوان إيفانا محمد مرة بودريا تليفوني جي شامي

بيبو درونكا يا حي ديلا ما جمعها قولاني دي ساكت بيرا من ويلات اخ مالبات اذين هو ازادي اس فكريم ورامان بوم من سترانك تشكرا بيسر اذين اخوه ومغوت

الوطن جيبوا حقيق بتينين دست حزار من لد بويا دفير ذا بويا وك من جقر خينين.

0: جبو همو هنرمند النمر يك وستران ما تقفص سينغا خطا براست
1: حسلي بابي عادل
2: وش في شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يك وخدمته هنر وستران ما كرن

چادا کلک خملو خلا خقر ذات چادلال وراد لي من درمان بكتدر بلادا وبيجا منال اخ چادا کلک خملو خلا خقر ذات چادلال وراد لي من درمان بكتدر بلادا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال أخد شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال أخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبانك دارا ورا ورا ورا ورا ورا اسخوانكم ايش قولوا جبانك دارا.

طبق المنراك الفرمان وظل شابطين ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطين كتشيز مرم طبق المنراك الفرمان وظل شابطين ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطين كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا

دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم.